0: ولل صدرني نك استرزفتي ثودري سي سفرني نتسيك يتسنطي ويستي يزورك ذو قبري وعسس نتمذلين طرطني في غصوب ولا شندور سليم
1: Des regards qui se lèvent, un monde qui s'achève.